إنما جئ إلى الإمام ليؤتم به. الإمام يأتي ضربة يسون سيدي كيكرا بلور نفا نفا يري نفا بري نكنا راي كيكير سولي يكرمو إمام مالي أما مذهب نيوسو نكنا يري لا جمهور دا يري لا فانغاترا إمام مالي برنغانا أتيو بري نا سويسو نا فري نيمي يسفري مانغاروبا ليا يسفري ليشاي ama babi bungana watosuni bungana ndinje awulali ima awulani limam kikirisu yeko kana isufiri mangaro ilishele wo akabawulani limam.

0: شهره. نعم السلام ورحمه الله وبركاته. بسم الله. وام ايه واقربي. نعم بسم الله. جندي كاموسيو كومفيسو سانكا باب سانكا. نعم.
1: نعم.
0: ايه.
1: مثلا كان من الجدوار فانا ما جابرا.
0: تو.
1: Sangka
0: bea jabara ni.
1: Ini la problem be.
0: To.
1: Itu apa nasara karaka.
0: Eh.
1: Sangka bea baju ni napa hati nasara cuma.
0: To.
1: Sangka bea sangka ini apa kan nasara cuma tu. Sangka kerana ini alam semua.
0: Nam.
1: To ye jangan lebaran ini sih boleh orang ini hati.
0: Eh. To. Apa je. Eh. To. Jemput wakar kuah. Nga wo fe wo ansa to kamanga na wole wonu yi anke sanga kiantamania awo bele to yi yi wako ayo nasara kara kashi problem kabe ayo ina kana am transition so am kuru mpem inshallah nasu kia likira nasu fanye mekiti nam bismillah alayhi salam
2: anamsa sabo
0: to
2: kana I'm so saying, man, I forgive what I saw the removal and come to Maka Army. It is sweet about the show.
0: I want a Berlin Army.
2: Madame Mubara Anka Butumaka Army.
0: You may talk our power for you. I share. Yes, Ingana, Inche, yes, free, you may. Anka Ingana, what a Berlin. Anka yangana amim amam bemo ba ba ngini amini teshkana buyo ane na buyo ngini adua mabuti nyeme frinu yela nyeme botuntu neka kena adua nu ikre fatia nu alhamdulillahi rabbil alamin askan shi nyeme asbotuntu yo arrahmanir rahim asbotuntu nyeme malik yawmiddin ikre askan shi yo أشوي ثنا أما سانع بيعنا إهدينا الصراط المستقيم تأدوا بيبوله صراط الذين أنعمت غير المكذوب ينكرتي أدوا أننا نمي يكرك كندا صراط أتيم مستقيم بتكين كني صراط الذين أنعمت عليهم أتيم بمنبع يبني ما جيا مامي نمي يبني ما جيا ينا آية بيننا ومن يطيع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين النبي ما تين نمن ببو شهادة أتين نين أتين يا أنا نمي يكرك كندا أي من أنا مبي مبارا يكرم مبواتين بنا مغضوب عليهم بنا كان من ببفاي نمي فاي نبرة بنا يهوديهم الضالين نمن ببكلام مني فوفيو بنا كان نصرهم الدعاء أشكنا آمين nyeme diye shiri inde ti amini ibu nakana nyeme diye shiri iwa kwa ka nyeme du shiri anga wala lala minyuma ami yuane na yu amim ata disbi ngana mawafaka taaminu taaminu lmalaika gufira lahu ma takadama min zambi naam bismillah
3: salamu alaikum
0: alisalamu tula barakatuh
3: to kamo ela la bijabi kwa
0: naam
3: kama siki imene nyombe mubera kwa
0: aka
3: muna jabara
0: he
3: unzuma o jabara
0: to
3: o jabara ni iji ume hili kwa
0: naam
3: me iko kwa yala fangage ya donk pune pa kuipa kwa pune kwa hini yozi na
0: he
3: inatiki nubi mucha mbemu kwa harima ni baba
0: mafanundi
3: to unzuma deni ichipembele kao kwa
0: to
3: hili la para
0: Nai
3: mo isuru kwe iwa kwa kwenye bara na i mo dunga chini metoni.
0: Imo
3: ni joko kunwa kwa.
0: Toto manti au hobiye.
3: Uduke tisha kwa.
0: Toto nime toka kwa nime ulabaka ungo nu. Neka yeshina bisha.